0: وإن ربك ليحكم بينهم.
1: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه.
0: إنما جعل السبت على

إلى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.

0: وآتيناه في الدنيا حسنة
1: وآتيناه في الدنيا حسنة
0: وآتيناه في الدنيا حسنة
1: وآتيناه في الدنيا حسنة
0: وآتيناه في الدنيا حسنة
1: وآتيناه في الدنيا حسنة
0: وآتيناه في الدنيا حسنة
1: وآتيناه في الدنيا حسنة

0: ثم أوحينا إليك أن اتبع
1: ثم أوحينا إليك أن اتبع
0: ثم أوحينا إليك أن اتبع